0: بحالات محبرة سابقة متعاملة بإدمنتن مالات إيريكشان كوميونيتي أسوسيشن أوف إدمنتن زودانو مدب ريديو مدب ريديونا سنبت سنبت كاب ساعة حدك ساب ساعة كل تنايد حرق أطري كاب سي جي إس آر راديو بسمانين شمون تنت بحمشت إف إم يفنو
1: أنا لا تي أتمم طيور قوة حوال الأزم كبير دي بحم طيور قوة حوال الأزم كبير دي
2: حرنة ناي فطاري هي أبيع فطاري نفس وكفكم حراجيو فطيركم زلوما فتيغم ويس عشيغم أبرعت بارنت أيت قرنو و حران لك حرنتن يخم أما بجكالة هاقركم أملاككم لسي نزغون يخون كالة تهبو تصبصاري ذلكم لعل لعل لعل لعل أم لعلان اتقبو اتي أدحني اتتسقاوي النابلكم اتكابات رسب أهلهم إنه الكاقة متحنا غني إنه الكاقة راح حردني إنه بالكم التفرحون التنكت قاتل ونسب أهل لهم وكال حربني أبونا ولد أب ولد مريم
1: زمن أكوي علينا وفتح لبوحكم وعباد الله
3: يهوي تتأزم وعباد الله يهوي تتأزم لو غزبنا من زنني حدن جيقنا فلتقنيا زبهن ويمراح الجيقناني هادن زبهن مسلا تأمرو زلو مسلا فلتقا زلو سلان زنبرينا فتاو زرير فتاو تزد الزح وغرق زمو زقرق ورواق وينو زرق زواد أو تزمو نوع عدسهم سلان سايت واد أدار زلن
4: كبرت سمعتنا نايلو مدب حجلكم قريب زلخو زدنجل مبراتي اب نايلومي مدامنا ني هاغرنان كواب هاغرنان زملكوتو زيناتات كومون طغمتيوم زبالكم حبرتاتات استفلاليو زيماتات مزيكاتات نحجلكم مقربالو كساب موداتا زمدب مساي كتصنحو تسفا اقبر

0: كبرات سمعتنا أب زحلفة مدبنا يرجع لهم في السها أب فريدوم فورم أب أوسلو نوروي مدرهم زغربت حبيروكم نيري كابزي غزيلة لو معلتي أب مستيات بيتنا نتي ناتا مدربي تغريا تترجمو كغربة الكومي سنعي مكتتال
1: يرجع لهم في السها مسكر ناتا ختب عدي موانيرو يرقى ألم بعلة حادثة ناخل تشحل عسران شديشتن أبي أوسلو بغانقو إنجليز ملكاو سرعات إيرترا أبي على السدرابيتات زا أوجو جاكان كينات بزبل أرست زغربة توم سكرنت نابي تقرنيا ترقمنا إلنا كاتسيلو كغربيو سنة مكتتال

0: I come from a large family.
1: كاب بزحات أولاد زلو واسد رابيتي متي. كاب شو عدت أحوات مبل كالأيتي. كلت أحتن أربعة أحواتنا اللوني. أبتقى دكان ولدنا أبتا كاب إرترا زبرخت كتما. أب كتما عد غيح كا عبينا. لومجن كاب أبلا سد رابيتنا إتوم لعل فركي كم سدة تنياتات أب أوروبا ينبر لو. أنا عد لنيه. مخنياتو نابو غاندا مسبتحكو كما بدقت نبر صحفيت متن تكال بين جرمن نابز قمت عدل سلازهوني سلست احواتي جن ناب اوروبا نمبصح هيوتهم اب حدقا اتيوم بمنقدي اسقاغر تدك سبات نمدربدا سهران ماكلاي بحرن كسغرون يروا ابوان سنتي عجاي اب اوروبا كخونيو الى حسيبه فلتن هاجري افتو نبركو ابت اوان بروباغندا يمكبونا سلازنبرو ننوح جزيات حتو عيل عالكون أبي كل تشحن حدا عامة مهرت جن عينتي كفتكو عرختي تي بريزيدنت بزعبا بزحات نقراتي حسو خمزة لوك زارو جمرو نايت اوان لعلوة سب السلطان بقهدو نتي اتمرحي بزي من رجان قوامن زخودو من قدي كقاومو ترايو دحيرهم جن كلهم تأسرو بحتى وين معكنات زيناون تعطوا قازيت انياتات تفيهم كابز سوارو عسران حموشتر عامتات كوين اللو أبي كمز اللوز فلت سبكن يلن اتسرعات نخل ايرتراوي اقديدو نابو التحدراوي ويسيبيلاوي اقلقلوت يتيو أبز اقلقلوت زاعتو سب نعامتات نورحي تشعات دولار ترح يخفلو زخون سب كابتهاقر موتا زي حقاو خوينو تسفاي نبرن أبي كل تشحن شدشتن اتنيش تيحوي كابو التحدراو تعليم نابساوا هدمه معاسن أبين كريو خمس خونكو ركز أنيين وركن بزعبو أجن قد متحفكو بتوسخي حانت حد أرزانتا أدالخو أتازانتا بزعبا حانتي نبينا تنبر أده ولادا كبها قرس لزهادة مترح أستاد سلسة شح دولار كد كفل استقددت يا تزانتو أتا أبي زانتا يزال أده أتا أنكو ولادا أما أكلاي بحري كمستفئة تاني حفلتت كالي زتحفكوا قدمي بزعبا حدا مرح مكينة نبرت إذا ما رح مكينا، أبتا مكينا نايزو نبارو تسافرتي حلاف النت كسكامي تنقيروا حلاف النت كوستد فقادنيا تزيكوي نقن نتا مكينا كالوت كهزوائي وتحبيروا أبي كلتاش حنشا منتن عامة مرات نتوم قد متاتي أبي حادي متحاف أكب كوامو نابي تصحفات سانسور بمخاد كنما محتاموم كالرأيو أتخوام فتسي ما يزخون ملسقن أي رخبكون دهر حيدة توارح مس بزحات كالوت بصوتي تتحيزة ناب وتهدراوي بيت مأسرتي عد أبيتو توسيده إذك خون كله بزي زخوني خون مقلتي أبتو وتهدراو بيت مأسرتي أبحد عبي سبات زبزحو وكفلي تدربخو أبتو خفلي أستا السمانيا ديكنستي أسرات قليل نفس صرات قلا أدو قلعو قلا أرقوين كومون حانتي تشعت أبلات زلووا ملئت سترابيت نيرا قال كابتن أسرات دكخن كابهاجر كهدمو مدب كم زنورم تفلتا إخن تباهيلا ويدما كابهاجر مسواتو جنزب أي كفل كنن بزبل مخنياتي انت أسيرا أبزبيت ما أسرتي نسلست أوارح مستنحكو نابكال مايسر واز تباهلي مستيراوي بيت ما أسرتي تغيركو نفسيك أبحان تكلتا بخلتا زفحتا بكونكريت استهانسات أزيات أباب كفلي بيت ما أسرتي رخبكوا بزحتي أي فكادن برعي لن ورقتون كومو دهر عصر تحمشت اوارح ده ايساب اوي اقباب تقرفكو اتمر مرتي نتي صحفاتي بمحتام سلامنتاي بزعبا تصبق وقن نايت سرعات زي صحفكو حتى قربو لي كساب زدخ مخاء باباتر هارموني نتبحيتو اداوين اقارين بقامد اسيرم اثي بشارباي عفينم مقدكاتهم بجكان قطسلو نزخت صاوروس لزيك قالكو هلواتي اتفاكو حموشت أوارح عف هوسبيتال مسحلفكو انتقنا نابت بيت مأسرتي ملسوني أنا عدلين ياسل زخونكو بدحريو دحري أربعة عمتات كام مأسرتي تفتيحي أبي تحساس قلت تشحن عصر تشتشتن كاب تهجر كهدم فتينا قن سلزي سلتاني تتحيزة انتقنا خاء نا أربعة أوارح تأسيرة أبي تشحن عصر شمان تنزكايد كو فتنا سلست عوت خاء كاب إرترا تألخو أنا كابتا كفت بيت ماسر تزخونة إيرترا كوز وعدل زرخبو حادة سلسي تزخونة إيرتراوين حانتي كوينو قن دحر موزعناوون انتخونة ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ሰባት ኣይኮናን። ኤምባሲታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊና ይስለያ፣ ኣብ ዓዲ ንዘለዉ ስድራ ቤታት የፈራርሓ፣ ከምኡ ውን ኣብ ደገ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ ደመዞም 2500 ንክኸፍሉ የገድዳ። እቲ ዘሕዝን ምዕራባውያን መንግስትታት ብተዘዋዋሪ ኣብዚ ጉዳይ እጃሞም የበርክቱ ምህላዎም እዩ። ንሳቶም ቀዳምነታት ዝህብዎ ነቲ ምስ ስርዓት ዘሎ ረብሓታቶም እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ግን ነቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ቤት ማእሰርቲ ንምህናፅ፣ ኣፅዋር ንምዕዳግን ንኩናትን፣ ከምኡ ውን ንፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ እዩ ዘውዕሎ። እቲ ፕሮፓጋንዳ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ፅብቕቲ ናይ በፃሕቲ ሃገር ኩሒሉ ንሓቂ ዝዓብጥ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውሮጳ መንግስትታት ንዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብማእከላይ ባሕሪ ደው ከብሉ ይፍትኑ። እወ ሰማምዐ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ክመቱ ከለዉ፣ ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ክተሓዙን ከለዉ፣ ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ክግረፉን ክሽየጡን ክሪኦምን ከለኹ ልበየ ዝስበር። እቲ ሓቂ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ካህድሚ እዩ ዘገድዶም። ሰለስተ ወለዶታት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ጉድድ ዕስክርና ዝነብሩ ኣለዉ። ብዘይ ዝኾነ ቀረብ ኢንተርነት፣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝራብ ናይ ምሕሳብን ናይ ምንቅስቃስን ነፃነት፣ ካብዚኦም ብዝኾነ ኣጋጣሚ ብሃንደበት ክስወር ወይ ብኢ ሰብኣዊ ኣገባብ ክግረፍ ይኽእል እዩ። ነዚ ምተቐበልኩሞ ዶ? እንታይ ክትገብሩ ምኽኣልኩም?

0: What does Edmonton taste like? Well, there are hints of sushi, some butter chicken, cooked to perfection bannock, a bunch of fried ripe plantains, savory poutine, a plate of pierogies, tasty Chilean empanadas, a scoop of gelato, and mouth-watering barbecue. Introduce your taste buds to all Edmonton has to offer. The Taste of Edmonton, running July 16th to 26th, downtown in Churchill Square. And if you buy your tickets online at tasteofedm.ca before July 14th, you'll save $10 per sheet of 40. To get your tickets and check out all Edmonton eateries involved in the 11-day festival, visit tasteofedm.ca.
1: كبرت سمعتنا زي بحالت محبرة سبيرترانا بدمنتن سنبسنبت كابسي جيسار بسمانين شو منتن نتم حمشتي أفهم زي محل ألف دم سيرتران بدمنتن كباب يعني إيوم كابز غزيلي ني لوم سنبت عصر تروات السنة خلتشان إسران شدشتن كابز تفالالي ويب سايتاتن كالت معكنات زينان درخبكو نحقرنان كباب حقرنان زملك زيناتات تقرب لكم بمغزال أرستاتو ارتراويت من اسي بزعبا مشرو دم تقسكس اساس افوركي ناب قبس بسيحو ابي احمد بزعبا صمدون مرجان مقلسيهبو جالبا سدتنياتات بمتحلا عصر تسابات مويتوم سماليا ودان ياخو اساقري ناب امريكا خيالتو تخل كيلو زبلو خون خلو كابز غلطي زي زرزرات قربالكم سناي مكتتال حنتي أدي أب برتع من شردم زتتقى إرترايت ما بقول زلوا من سي كاب وحدات عليت زموس وسوات أب مزقب وهبتي مسرته وهي مالت استمسل كمزقو وتمحزينا أب عد إنجليز تغمط وقال 24 عمت نيدال حمدان أدي أ زينب بخبيد حمام من شردم استتقعت تم كورونا سدرابيتا بإنترنت كتكافل زنيحة اتوم حكيم تعدي ارتراوي مبقل سلزلوا اتلكع مسعى زك ارو مسرته وهيو كركب الله اسقام بخلاخون من كمز خئل نتا صدرا حبي روما مخنياتو كابتما ساسالي مبقل زموز وهيو تاتوم كقات امزلو تخولو زل علي ايو نادال كابتي اوان تي جميرا بفلاي سألمتن افريك اوان كاربيوانن ورشا زلوم ابتي مزقب مسرته وهيو كصنبرو بمنقد محبره مرخيبتات كتقسقس كم صنحت تحبيرو اتمزقب بتين منشرو دم حجز زكايد انتوني نولان زبهل تكال از محضر كاب وحدات عليت وي بهرات موصو سبات زبزح غزي زركو صحت زركو بعنت اكاليت وي تيشو تايبس لزلوم مسؤم زي سامع لقاسي نمركاب أزيت أزقام مخانو اتتكالي قلس ندال عدي حمام كمزلوك ساع زفلت من شرو دم وي لوكيميا بخمي كمزحكم اندو اي نبرن انتبل بيكم كيمو ترابي تراي زحكم يمسلن نيرو عبلت اوزي مهلاو دما نابكي قار ديت كمرح كمزخل تقنزي بي إلا اب زحلف سنبت ناب كايرو زعت ويسياس افوركي بسوني مس بريسيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي بمرغب كم زت زراربي مدب تقرينيا بيبي سحبيرو زمدنا ارتران قبسن اب تاريخو كبل لطغن كبل زنحكوا انتقوني اب زغرب عمتات قن

الوضع واقعي اي حبر ون في فاون مسب مز امريكا دحر مز الراب درون نتي عمر عبد القادر ارتان كدانيو ساري لوزنا بري صوتاتات قال دانيا كم دول قديد خمزلو حبيرو فيفا أبو قداي مسرح إميغريشن أنقد تاقرات إيدو كأتو أي كلن زخا نكولاي نبيزا موهاب زطغال الإيو سمزا أمريكا كا أب وساني مملاسو نحجز غير نقر كمزه اليوم قليس أم النايلو مس زحالفو سفس أمتات فيفا بمرأي كا حمدي أنقد تاقر أمود دعتان نمن نبيزا تهبن نمن نبهاقرا كأتو تفكرن نسايات وسن كبل قليزو أرتان كابكلتشان عصر شمانتن جميريو بفيفا وقعوناي دانيانات وراء التواهيبو أبال دانو فيفا خوينو أبس أوتاتات أفكوون دانيا خوينو أزاويتو أبي عمل تقلتشان أسرا حمشتنون أبتشيلي أبستخايد وانج عالم تحت أسرا عمل دانيا خوينو كمز أزاوتي يفلت كبرات سمعتنا نيلوم زردان الخوزينا بزفزم كساب مود أتزمد مساكت صنحو تسفى أقبر

خلي ربنا ميمر مفرع اسمن تن قدن قدام جنون تن يا عم وقت ما ليك كدو تلوكي كحواس

كرات سمعتنا نايلوم مدبيا مزام غصوي قرارب سلازلو بزا تسب مزيكا ساونا بتوكمي كساب زساعت زي مساي بمزنحكم النامسقونكو أبزسع مدماتنا سامن الرخب سلام عالتي سلام كني بسلام يرخبنا